0: يا خير ربي خير مربي فيبدأ خبيبان ارتجاء صل وسلم على المتمم وكل يصم بالانتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقدمه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.

الحميد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

إنه الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

كافرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما

أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. قُلْ

فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن

أَرْضُ الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ

إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين.

يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض

هم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

والشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا

أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ

إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه

يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر

لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

لن يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء

أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أحوالكم.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى

وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين

الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.

0: يسيرا
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون

وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

الأقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إن

السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا

ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن يؤمن لك حتى

في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم

قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولا

من أمنها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت.

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول

فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

ورزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا

أنا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

له روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

للآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم

يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين

فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحةُ

إلى الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

لهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفأمن

يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

أعجزهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يستأذنوا كالذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن

بمدين وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

هم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات

يؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب

لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله

لكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار

شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.

الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: touba ci kanam yow talib serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye ngeene touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci deug bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamné fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha bakke mu yag fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
2: مسرق ميا بجاي خير من أباد وجل الله مسكني توبابا مسرق ميا بجاي خير من أباد
3: radio université cheikh ahmadou bamba
4: fi ci touba ndam
5: yemna ko ngir magalam gi don sawar di dafar mbala mi lo jef ñu dal koy ful lu door laangi yemna ko ngir magalam gi don safar di defar bolo mi lo jef ñu dal koy ful lu door laangi magal gi nak moko da def lim ci digle da moy ñu jaamu yalla ci sunna sundi ja laangi serign bi nak mom ci bopam da na togi ñamam tangal ka fem di begal mbolo mi yon waangi serign bi deele na ne ko gis mu man ci bisam bi bis bañuy jaaxle dañ koy ñé téxem gaangi né ñaari nit buñu dende ki di fonku bisam bi dana raw ké ko fonkul ras bu gaaw baangi dané na lo am ci dunya ji ci xéti payen ëlëk dalay raw bu len koy ñëb lu mur maangi sëriñ bi xam na ba xamé aljana ki yefam lo bëgg gis sawna xar dem woor bu reey gaangi téwul mu wax né bu waxtu magalam gi di ñew da nañ ko yakawli ko kay sentu nos gaangi ni bisi di di mel nit ñepp ma sé di bëgg bisam bisa bu diké moy raw biir laangi sëriñ bi wona la wuysil yalla moko defal mo am dudul jexta la biir wuys raw gaangi cheikh abdullah non na am nay gaay yu wër yu deugël yo xamné donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi cheikh abdullah non na am nay gaay yu wër yu deugël yo xamné donte dañuy dox ñew ñu ñew ñaangi ndigal yi nak ñaar ngi yo xamné mom la bëggoon moy magalam gi juma ji ya yef yaangi juma ji nak jëm jey mat waye ciol gi du mat te bu bu sax dañu koy foot ya salam gaangi señ babakar jaxate tam amna lu nu waxoon ndortal juma ji lu yemo yemo way yaangi le dessi am ci juma ji jarna xeyna rajax sa bokk tok gi liggeeyal bamba war gaangi juma ji nak legi bi mi yegge digel li fi das magal gi rek bisus magal gu mag gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep gu julli kat ne yaatalam gaangi magal gi nak dafa lambo dekk be liko weur ak pep gu julli kat ne yaatalam gaangi europe asi amerique afrique funin mana ne may jang téré bi ak hadis digal laangi seigne bamba nak top xasay diep dal di do xëñ hadisi ak téré bi yombal la mir maangi jëlal xasay bi yow lo man dros da nga am yoolu ko wacc limu kamil lu wër laangi ko xamne nak alquranam kat da ko jafé lol lay wax ci man alquran nay boole ñaar yaangi serigne bi wax na ko am yoolu hadisi ta am yolu quran ak bu magal wet lam waangi yi yep nak ben bo am rek rek la wax ko al quran fat sikariyet fat ko dabgaangi magal gi ngay dabbe bolim yi wa gaay amon tem rawla yow mi nga don dab jitu mur maangi kon nak ko am yolu magal gi lu man ati at eutu be señ bamane ngay ne lu don laangi jotaayu señ bamba be muy ne akub yonenam ku ba gate yaw na nga tew magal si jeggaangi ku mu la tew na nga jël asleuf te def ca batay bu yene selle nga feñal yene jeggaangi lo def ci magal bi señ bamba ngi gis ta do xeb lo yene yit dana xam bu wax lu neew laangi ganar ba japp geleem deureum ba ci milliard lo man defal lo manul yeneel diwon jaangi nun gaay dekk Serigne Touba ci bir dekk bi lansari kat bu ñu yobul lenn muñ jaangi yonen bakat fu mu geeso gi serigne bi mu tew faak wetam gaay yonen baangi gaayaangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril jumat jaangi serigne bamba kat neena do gis kenn man ko ci to lob yalla bi alquran jibril jumat jaangi lansari moy nun ñi am fi keur ta gan ñi di ñew yonen ba waxna lu wër ci gan ak gis baangi man kaana yominu kon gan ñi na len di taral yonen ba li la no wax topal ndigal laangi nan wacc sun lali jox len togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi nan wacc sun lali jox len togi ñam joxe xif di kaf di re belli mo gën berne bi maangi way kat banena lu gan gi manu manu do te buy dem di netali lam ges moy to khas waangi neubal sa jikko te jikko yiw te neub sa mer bu mar te bu mer ta yit nay mare yon waangi sagan ba sagan dewen buy del ci wat du khalat dalat sa keur da nga ne Touba lu ñaaw laangi sagan bu yexse ne mom da son nang ko wutal fuya musulu fa yow fi xal ko ndam laangi buy lek yit bu ko boole jibbu yoy xamulen bu de borom ker sa day ni sur te lor jaangi bul gedde bul xasse bul dor don te day gona sax ki teewu gan gi da koy reet no lu ñaaw laangi sagan ba sagan de wen buy del ci wat du xalaat dalat se ter ta nga na Touba lu ñaaw laangi serigne bi baaxé la may le ker gu ya ne fayax mo am ganam ñi bu len mer lo lu sew laagi yow gan gi nak bu nek gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tak nga koy ñaan pass lu sof laagi yenen bayit dafa wax ne adiya fatu nak salasatun ñetti fan moy ngan waxam jaangi serigne bi faguna lajul kenn lu mbeugam lu way di jox nit na don lu man digal laagi ku dal ci keur gu ne warna fam ku keur ga mu dal ngir picce sax ciar bu muy dal nako roy gaangi liggey bu de jot nga and ak ñoom liggey la nga man se weur se git bu ko genné keur ga xel maangi liggey bu joté nga and ak ñoom liggey la nga man se weur se git bu ko genné keur ga xel maangi sa bo sango genn du say pos bu fess nga ne fess bo del ci waté di laj reer gatt xel gaangi siare warna la ken neewul bu len ko defit degam da ngay joxe dal bi war ko sof kaangi ki teru amna lo war kan teru am lu ko war ku wacc war war ya def nas ngombe war gaangi jeewal te señ bi di tax terul te señ bi di tax kon ñaari tax yi bu ci tax soxe ñaak gaangi gan ñepp yal nañu am magal te dekk yam ñubek nubek señ bi beg yalla te gam maangi gan ñepp yalla nañu am magal te dekk yam ñubek seug bi be yalla be ga maangi lool moy
4: bismillah nuru darin fi khidmati al-hami al-arin bismillah ar-rahman ar-rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله وصحبه وسلم تسليما مباركا لابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك فلا ثم إلينا وجعل خطابا تكرما وأنفس لتابا فقمت قائلا مع امتثالي أمر جميل جل النسالي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب نلا يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد الباب نلا إليك مني بسر مقدمة في خلوة التي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في العال والمعالي حدد معلومات ربنا الكريم يا من بي وأبدني خير ملوم وسلم يا رحمن والتسلم على الذي تقديم وخد لما سيدنا محمد والآلي وزهبه في العال والمعال وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وسل يا رحيم والتسلم على نبيك سير العالمين سيدنا محمد والآلي وزهبه في العال والمعال يا من يقود لمصلي المرة علي أسرا قد تنير بر ولتوصل بسارات القدر مسلسل لخيرنا والقدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل النبي قد سمي زل برزيم بلا جاي أني على النبي زلباي سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي يا من يوصل لشيء أسر المياه بجائه يا من ما أنسياه على نبي كان يمو بأسا سوءا ويقص سعيدا من وسن نحم سفيء من أليم أتى سلم توى ألفا تفوق في أتى وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن ألي ألفا سل المنى وفي الجنان ألفا يا الله سل أبدا وسلم على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآلي وسلبي في العال والمآلي يا من بجائي خبل تخلمي وزمتني عن مرض وألمي ولي بي وعبت في عداتي ما خاب أن أكابر صداتي ولي بي قد جت بالكتاب بلا مكاري ولا إتابي وزل يا رمان سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا خلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميع الممري والديور والي وصحبي في العالي وفي المال يا مقيم العالي وسل يا رحيم والتسلم على مراد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في العال والمعالي يا من جعلت صلوات النامية أني مزفة سلوك تاوية ولي أمداهي جعلتك جهاد كل مجاهد نديت زدهاد ولي جعلت جملة صوري ليسائد ما توري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي قد سمي زل صلاة قد تقل مع سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآلي وسعبي في العال والمعالي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك الصميم وقل بشارة تدوم أبدا مني إلى سعاب الأمن بدا ولتأتي أغلى بدن الكرام أني خيرا خذ لي المرامى ولتجعلني إلى الأنبياء والرسل خيرا يديم شكرا وصلا ولترى من أولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلم واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهبا وابتلي كن فيكون يا الله وسلم وتسلم كل حين على أبيبك رئيس السالحين سيدنا محمد والآل وزابي في العال والمعال واجعل كتابتي من سليوم فوق صلاة قبل الوسوم واكسب بقتي ما اقتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم والتقنني بك وبالمصفى عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توادي في مثل مرسلي وبدني سوي وقلبي أرسلي أقسم أني بنت بالثمن بلا إقالة أتبت للثمن لك بلا ثكاية مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وسل يا رحمن ولتسلمي على الذي به فكت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وسفلي يقصدي ونومي وسول قيدي جالبات اللوم وركاتي يجعلا وسكنا لك أب من جميل صنال بخير آفة وخير قدر يا ذا البرايا والخدا والقدر وزلني يا رحيم بتديمي على الذي بات ذا تعليمي سيدنا محمد والالي وسابي في الآل والمال وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير ومن اللوم وآلية المنتقى خيرا يفوق في الآل والمال يا خير رفيق وأنيتي أول بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأنيتي أهله وسابه خيرا كثيرا والتمر بي لهبه وأنيتي جندك الكرامة خيرا كثيرا خذني المرامة وأنيتي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بأكملين وأنيتي والدي وجميل من سره بسري قهورا يا سمي وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي اهترى من قمة وسخ العداك بسوى ما يفسد ناج نبيك وزل من أصده وسخ العداك بيداك واسره قلوبهم أن درسي تعرفي واضرب قلوب المدركين لسوى در الذين أنزلوا وما سوى واسأل بارك بفعل الأمر لا بطاع من نويات الأمر وسلي الله صلاة تصيب ما ساءنا لخيرنا فيصحب ما سلا من جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يهدي سرور على نبيك وعبدك الرسول من ليخاد منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بزارات تدوم للمنتخب لسيده سر القديم واجعل بي خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من بدا واجعل كتابتي لديك باقيات وسالات لا تسال ناميا واضرب بي اللحين والأغداء إلى سوايا أبدا وداء واجل بهالي أبدا إيسو أكون بلا سن ولا جو أن كن فيكون وذل يا رمان سرمدا لا من الولا قتبي لمن لا زيدنا محمد وسلم ولا لوسعب وقلبي ألم يا مرفادي ويدي خجالا سرف كتابك بي فانجالا وبآياتي تسوق الوجلا لغير نهي أبدا والخجلا وجدت اليوم وبعد اليوم بما بي قد سئت بسر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقد كما كفيتني بمن تغد وليكنت في جميع الأركاد وسكنات حسنات بركات وقتلي في جملة العادات فوق مناه بعدك ساداتي وسل يا رحيم بتثيم على عبد الله ستاليم سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليخط فوق سولي والمنى وفقد أعلى عرفات ومنى يا من جعلت خلمي لي من أول الحام إلى سنجا يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاه قبل الوسوم ولي جعلت بك كل زهر فوق عبادات ولا في الدار ولي جعلت كل فصل وسنا فوق خيور من عدا ملاسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وكيم سميا زل صلاة مع سلام التي لا لا من قتلي ما يتها بجاه الذي من دك بلا مكر ولا عزاب او نهبي بلا زيدنا محمد والآل وسلبي في الآل والمآل والتتي أني خيرا لم يكن لخيري بلا انتين بلفسكن وصلي اليوم بكوني عبدك قديمه عند جميع جندك والتتي أيضا أغلب ذرني خيرا يفوق يا عزيم المن يا الله يا سمد إنك الأعد وقلت لي جودك من يوم الأعد سل وسلم سن بدن للنبي ناسي كل أخرب والنبي سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وسلي الدار بأمد وسكور وبردا بكوانك يا سكور خبل جلي من أساس لبرساس منبيا في ذاك عمل ساسي يا خير من له توجه الفقير وخير من بيت الناس الأخير أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب زل وسلم سرمدا علي بآلي وانتمي إلي من تابي وتابي نوبدا ليومك العظيم يا من بدا أنستني بكمال كتابي وأبدك النور بلا هتابي لك سكوري إلى الجنان ولي أتبت النفس كالجنان يا خير من إلي تمتد يده لانخادم كل الجنان الأفيده يا سلر يدي والسماوات العلا يا من دول خلق من يا من رأى سل سلاة بسلام تنفس وزارة مثال لا تلفس على نبيك الرسول حبك أفضل من إليك خاد جلك سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل كما بي سددت لي لساني وقلت لي لك ما لساني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الكنان وسل يا رحمن بتديم على الذي قد فاز بتكليم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واتي به أني والدي يا من بأمري رمن تتيا واجعل ياتي له سرورا مؤبدا واذكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد الموطن على بك وسلم سرمدا علي في آلي وصحبي لدي وهو الذي بي جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأنسن الإنسان إسلامي وأسر الحق ودينك النزل مبصرا ومنسرا كما انتظر وجل بغرفة المقدمة مقبولة بركة ما سمع وجل غرفة بسارات تنير قلب الذي بآي سلي يا منير وارفع لمن بآي سلي سكرا واجبر لون خاتنا وكرا سترا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك خرسم يا زل بتديم على الممالك زيد كل بصر وملك زيدنا محمد والآل وزهبي في الآل والمآل يا من بي لي خديت عربي وقت لي بي لسان العربي وقل آلاوة وقوتا يا من برزي أجل يا قوتا وبكرابة لا يقل ما يزيد مسرة لديك يا باقي مزيد يا من مدى بي جعلتك دماء من مهو قد سيد من خدماء إسلوات يجعلت تاوية هن المسير لرداك هاوية بي وأخجلت سوف والرماء بما بي مدنت يا تسمع إلي قد بركات الله يا من أسمتني به من الله ولي بالرغمان قد جلبت نفا بلا ضر ولي خلفت وبالرعيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كليتي غير انتساب فسل أني أبدا وسلم على النبي وليكن وعلما يا الله وسلم وتسلم في أبد أني على من لك خادم أبد سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وسلم يا رحمن وتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وزول غير بدني وروحي مكان دار يا مري وزول غير بدني وروحي مكان دار يا مري وزول غير ما ويت مفسدا ولا توجه للهدى ولا سدى وجنى فائدي وقولي والعمل غير مسالي وزولي الامل وفي الذين يتوبي وابني ما لم ينل حسالون خبي وسل يا رحم وتسلم على مفيد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والال وزابي في الال والمال يا من مات وجه لسابي لي ابدا وسر صوت زابي يا ربي لا اوصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك زايت لي ربي بن سرافي هن المبي منك ذا اغترافي وولت بيني وبين الدر وجدتني منك بخير سري لك شكوري على اسماري يا مالكا ملكتني سماري ليس ثناءك سواك ينسي يا قائدا لي المنى يا موسي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله وسلم وتسلم سرمدا هني على خير البرايا ارمدا واي وتعبي وابيا زر بي ابدني من قبلها وسل يا رحمن اغفر مدننا خير نبي ورسول خدرا سيدنا محمد والال وسعبي في الال والمال وابي اليوم وبعد اليوم اسمة كلي من زقا ولوم واسرف جوالب سقاء والمنام لخير ساتي يا عفيس يا سلام وسل يا رحيم والتسلم على النبي الهازم الالمي سيدنا محمد والآله

باقي أعب من كتب قد انزل من العب وجل كتابتي إليك قائدة وجل آياتي للنبي فائدة وجل به بعد صلاة وسلام علي قد تجالي كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا زلني صلاة سيد بسرين مع سلامك على المبصرين سيد محمد والآلي وثابي في العال والمال واجعل ربي بي خير ثرف يا خير من ناداه عبد بالعرف واجعل في معجزات نقرت وخير خيرات لديك ذكرت وابي اليوم بيكن فيكون في الدفء والجلب وتيب للسكون بخير آفة وخير سلب في أبد وليمات يخلب وليسف مالك أنفاسي يا كافي الأعداء والمفاسي يا خير منسل وخير راسخ يا عافسي يا منسل يا راسخ سلني صلاة سيئت بتوسع على النبي والرسول سسع سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل والمآل وسل يدار بأني ساكر لك على ما سوى المساكر وأنني لست على سواك يا جاهلا عوايا في هواك وأنني إليك بالمختار زربت كل تلتلي مختاري فزر مرنا ليسل بسلام علي في الآل ما سبي سلام وسلي علي وعبد السلام مع سلامك على الكاب الغلاب مزعزعا جميعهم لخيري وسالك سفي وسط خيري سيدنا محمد والآل وسل به في الآل والمآل وسل يا خبير أنفى سلام على الذي بخدمتي ربي ولا سيدنا محمد والآل وسل به في الآل والمآل وجل خراتيسي به وخل من خير عبادات وخير سلم وجل خراتيسي به وخل من خير عبادات وخير سلم لك علي قدمة تسر خير نبي كالكلم يسر وسل يا واب سرمة على خير خليل وحبيب خدلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وعبدي اليوم خوارق تدوم بخير مكر إنك الباخي القديم والذخير سقط القرورة في كل سيل وكفين القرورة.

بين الخيار كرما والتفرقا بيني وبين كل جالب إلى خير رداك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما سوى من لنا القدر نبى لخيري جاتي ما ساء كاف كفاني كل من ساء فرغت خير الخلق تفريا يدوم إني لاهب وقل الخديم يسر للقدير ما تعسرا على سواي والمدالي فسرا كرمني الكريم والمكرم وقادني بسكر المكرم واجاني جمال باقي النافي والقاد للبقاء ما المنافي نسع للبركة المقتدر ولجنابي ليس المقدر يلا وسلني والتسلني سرمدا على الخليل والعبيب أرمدا والي وكابي وكويني لقردي بلا تلقاني وذلي أرمان والتسلم على الذي بي يباين لما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآلي واجعل بجاه الذي من اسمه أعلى رداك يا مسيل القسم وسل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآلي واغفر لي اللهم في عقائدي والقول والأمل أنت القائد وارفع جميعها بخير ردي ومنتها ما سأني كالكدي واجعل تاركي مهزكوني مثل عبادات سوي تمكيني واجعل رداك أبدا أنفاسي بلا أسن يا ماهي الإفاسي واجعل كتابتيك كل مرسل يا من وهبت لي هجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بموجل نفر يلا وسلي والتسلم سرمدا على سفينا البشير أحمدا والي وصحبي والي قلبي بجاهي وكل سلم وسل يدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقل بي لك الكليك وخلمي خير الهروب يا مزيل العلم يا من جساء ولد أنساني ودرهم يا واهب الإنسان جل صلاة والتسلي بسلام على الذي أدى بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل بجائه مقدماتي لديك سرمدا وسماتي وسل يا رحمن والتسلم على الذي به كذبت سلمي كما به ما تزلمي

خلوني لسوى ما سألني يا من كفاني سوى وايس السيطان والخبيلة مني وهب لي الحلم والخبولة واجعل عبادتك عندي أهلا من خيرها يا من لدي الأعلام واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تهذيما أبني تهذيم جميع الرماد الله واكبر السقاء والندمات وزد في الأنبياء والرسل اللي خير الأمني للعزل وزد بعد القرآن مع الملائكة مع بالمني بعد صلاة وسلام وردا هليم عنهم وقود للخردا وقود ليكوني فائزا سرورا جميعه والتكفين قرورا وسل يا رحيم بتظيم هل من عبد الله تكريم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وثر بجائه لخير كلما أعطوني سخاوة أو سلما وسلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآل.

وان سفيهن قد ازال الكدا وانني عبد لربي وقديم للمنتقى الذي زياده تدوم وسل يا رمان ولتسلم على البشير والنسير العالمين سيدنا محمد والال وصحبه في الال والمال وابلي الرقبه فيما ترى ورقبه عن كل ما لا ترضى وسل يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه خدما.

الإيمان والإسلام مع المتيم بها والأقلام ونوّر الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وسكري باللسان وتب على كليتي وتهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هادي هداية للعقلاء بادي واجعل بدائي المنتقى عاداتي وأخر داء عبادك ساداتي آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يجري الخدر وصل يا أعد سرمدا على سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليا تويد كل مرسل وكل ذاهب الوقت ياسر واجعل كتابتي إلى الله أعب من كل خط وإلى الماء اللهب واجعل كلامي راسدا ومرسدا وفكرتي نور وقلبي أرصدا وصلني يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمال والتب عبدك القديم وثرب لخير ما سأو ينسرب وابلغ لطفا جميلا وهبي.

الذي على خير متيه وديا سيدنا محمد والآله وزهبه في العالي والمعالي وعبدي اليوم بأخ الله سبحانه وبالرسول الله بعد صلاتك عليه بسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع خرتم يا سلني صلاة تجب المكارم لخلقي تزلزل المحارم إلى سوى قلبي وقلبي محا على الذي خير المساء يا جماعة سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقل خير سلام دائرين يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أسى ولا جوان ولا مرد ولا غدا وليت طيب الخرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سلني صلاة ليت طيب الزمن وليت قلد إلى الخلد لمن ما سلى من آسم من كفري وآلي يا من أبا بالخفي على الذي

العالي والمالي واجعل به النسم يسعى سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهما أحب ربي من كرامة وتثني البرورا إسال عظيم وصدر يجهل ربي من بالهلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا سلني صلاة تجلب الوداد لي وردا وترك والرمدادا ما سلام يدفون فسوخا لغيرنا

الآل والمآل واجعل بجاهي لظيم عندك واجعل بجاهي لظيم خطيا أعلى رداك قدرا تمطيا لي قلت ما كنت أروم جسما يا من كفاني أبتلاء أو كسبا يا من كفاني سقى والحسدا ولم توجي لجاتي وسدا يا من أرأني من الشيطان وكل مدب لدى أوتاني سلني صلاة بشكور تسعد ما سلا من بفلاه يسعد على الذي سلسى كل من أراد ما سأني إلى سواي سنفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولتجزي أن خيرا لم يكن لغيره ورد أن يصاب بكن ولتجزيم أني خيرا لا يرم يا مقنيا ليقود ما أرم واجنر في أبي رداك يا من رديت أن إسأرداك يا من أتني بمنايا الهرم من أبي وسادني محرم سل صلاة لا تزال قائدة إلى نبي الله خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مولنا في سميه كما جعلت رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل كما جعلت رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من أماني عن معاد وسفر وقادني خيور من سفر سلني صلاة لا تزال مدخلا بزرع برديم في ما سرى في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البصر

في كل حين. يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يطول ربي الأول. يا الله يا آخر أنت الأول يا من به يطول ربي الأول. ذل صلاة لا تزال صافية جاية إلى النبي بالعافية. مع سلام لا يسوب كدر يا من به يجري بإذن الخدر. سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل كما جعلت منير الساد الأصفياء الأقياء الخاد. وذل المرن لي بسلام بجملة الإذ بالكرام. يا سلام يا غيدا لسكرك المساعد.

قاصدا كل محاد للجنان قاصدا ما سلا من تارد الكل عسود تر الصعابة سوي نور الأسود ما سلا من تارد الكل عسود تر الصعابة سوي نور الأسود على

0: آلي والمآلي كم عجلت ولي الارتياء في سر والجهر أطوى الأسقياء ولي بي عبقني للمسلمين كما لخير أسرف
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.

0: مهن خيب يجود للجلاد بالبياد وجود للكوب شرقيادي أياد الباغي بلا إمادة ولا تناجه ولا جمادة يكون شرقيادي
1: أبلغ
0: أياد الباغي بلا إمادة ولا تناجه ولا سمادة آتاني الباغي الكتاب العظمى ولا ألاقي كل من قاسما أني جزى والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يسأل خالدا مباني بالمصطفى منصفه أن لا يدشر ماء نفعلا فيه داخل عمي إلى سكور من شعر لي غلغ بقى عزاما ربي مالكي خليلي ونبي وقد ما أدي أقضائي الطبيب براني من كل عيب ومرل وقاد لي سعد في كل قرن بريد من يوم نفسي بالبداية إلا الذي أبوابه لن ترتدى هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء وعصا وجنتي ينقاد مني السلام عن سلام له بآله وأفضل ملام رجالنا أغمد كل إهلال الله غير شلوات الإهلال سنت له وكرم دائم لدى من جيد شغني وزف الخلفان خلبي صلى بك الربي خلي هبي ولي جعل قشرا خلي وجالي على وتداريني وفيما جعلني جاريني نظاري بما بضى وما اختفى وكوناني بمنايا ما اختفى بريد بالله الكريم ورسول وحزبي وعشت من وقعي رسول ربي امتدى ومن به باخ دفى اذن تواجى الي فانتفى حكمني الحكيم وهو الاكرم ومن وطاعته لنا والحكم يقعد الخبير والاليم ما دون أورام وتغليم نبى الخبير عن فعادي جهلا جلت به لبس من أهلا براني أليم من دلالي فزلت مرشدا بلا إخلال ما لكيم ما ترى كليتي من البلايا أقبلت عديتي إلا يا أقبلت أدية الكريم وكل ما كنتم من الله الأرب آيات

قاد المنى ليعبد ايا وكن لامنا اجنا في سفر وعلري لما يخالف رداء المنذر لله في دارين بالماء يدين بأكبري رلعان ساعة قيدي لي قاد بالمختار ربي كلما طلبت ما رضا مسلما أدي يدين المصطفى في أبدي بلا أناء أو أثن أو كبد من سنان يكون أبدا يرلي بالذي كخدمتي بدان نفيت سنة بأني القديم بما ونا مثلي كل قديم فرأوا شلالي الله بالآل والشعب ومن يلاه لايخ الذين يخلي من الباب الذي تسليم مبيد من عذاب لكل من لا يخني من خبر ولم يتب دنيا بغرى كمل أداني الآدي بجاي الآدي كما تقبل بجادي وجاء ربي بقدر السماء شاد الكريم من نال السماء يا شاخني ما استهي بالانتهاء ولا أسن كما دوسين انتان شاق لي الباقي خيرا بالانسلام كن ما يكون لي وجه المرام تجريم من ليس له انتان ليبيت تذكر الله بادر لي جود الكريم وكرم باخ ودود لا أفارق الكرم شاء الله ومني مكرم خل ويب وبي مكرم رليد عن غوان راني وكان لي بالأمن في أحرالي وجاني جميل نعم بجميل ولسوى ما اختاره دلاني نبال سيدم يردني والسطر شري وعيبي ومبيات السرى براش من بارشني براش من يبارس المنتقم البارس من إذا طلبت من إله جلبا وإن شرفت بإله جلبا لجاد في توحيد ربي الأولاد مجاد لي بقل هو الأولاد له مدادي وقلامي في داء وأبدا لست ألاح من أغاد شر الذي يبارس لا الجليل شر سليل فوق كل سليل يا من يرى خير الإله ربا وغير أفضل الورى مبا نجا من صدرك رب النورا كن بالمنير التأليب المنير لنور قد وجد عند السلمات مدان كواني الهدى والسقمات مد رسول الله صلى الله عليه بن آله ومن والله يغني عني شعاف ورماه نعم السجاو نعم خاش الماه للباري قد وجدت عند الباري مدان به خسرت مثل بهري هذا وداد للورى في البر بخير مد جاد لي ببر خدم لي بالبر والبار معا مد الذي برا وبحرا جما وجاري بالبر والبار المنى من كونه خير الورى ما كمنا إلا يا بالبر وبالبير يا مال خير الورى خير الفتوات بمال بجلني بالبر والبار امتداء
Mamadou Kabadou Sanchida.

0: أدي أدي في البر والبار سنة أن النسي بلا شاء من سنة محمد بر وبر لم يرى فيما مضى نسيره ولم يرى محمد بر وبر لم يرى فيما مضى نسيره ولم يرى محمد بر وبر لم يرى فيما مضى نسيره ولم يرى محمد صلى عليه وسلم في عاره وشعب بشراب نفد وجهد شائع في البريء من يتوجه أشعر يبري خابوت كون العائلي في أبدي وكون لي بخير كبدي لي كان ربي والنبي كان لي بنا مايب وسر سان لي فراني كون إلهي الآب وكون خير الخلق ليس من ذات هداني الله هداية التي قد جاء منه أمين الملة محمد وشيلتي لخلي حبي الذي يجعل قدرا خلي أجني على نسينا سكوري ووطانا شرمدا مشكوري لله أمري وسغري هذا كوني قديم من به يبدي هناك لله أمري وسوري سرمدا أهل الذي سائده قد أمدا أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتى بالكرم خير جميل آدمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجعلي لما ندون خوفي باه القباني موجبات الخوف فرت بالله الذي أمنني من كل شوء أبدا بالمنني الله يمن له بتاميني ودار القلب من تقميني لي يقود له بالماهين به ما لا يراه آد في تلبي يقعد للأمين بالأمين ما يحسن الأبدان بتسمين هداني الأمين بالخفي وفزت بالملن والمخفي ما توجه الأزال الماهي غنيت عن سيف وعن أرماه وجاني سفيه بتفسيري أني خديم النور والبصير ليل من البشير بسماي من كدر وجاد بسفاي ليل من البشير بسماي من كدر وجاد بسفاي أكرمني البشير تفسيرا يدوم وإني الخل الأبيب والخديم أداني البصير لا أنل وعن سبيل الله لا أنل محمد صلى عليه الله ذراني والسبي ومن ودام يقعد للمنى بالأقدار في هذه الدار وتلك الدار وإن الذي ملعى لغير سرفا وكوني عبد الخديم ورفا شان عبادتي وسان خدمي شرع كلي بخير عدمي نويت شكر الله بالذي أبى لي ولي كان بأمن والربا ولي يسود وجهي للباخي ولي يخوض مطلب الصباحي ناجاني الكريم والمكرم ناداني الشفيه والمكرم يقاد للقران والحديث ما دون تفسير وتحديث شاخ لي المنشد خير السجري وكان لي باخي بخير مجري تشريم من لي كان بالاغراض الا بشير الختم امراني بآله وسامه والمسلمين والمسلمات نهما قيد العالمين شهدت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاهد رضاك أمدائي لأفضل البراء وخاد لي ما أكبنا يصوران وجالي ما خاب عن أمثالي باهم كريم جل عن مثالي نظاني نافع نبحن فاخا ولا أولاخي من أبا وفاقا بان لي الذي على خير الضباء ورسول سرمدا للمقتضى ناجاني المختار من خير النراء وعيش ما يندي أمد أمرا الله تسليما مخيط غابه ليس يزال بكريم ما فيه مدر الباخر زاد بقدره منه ومن صاله بخدره هديتي من الإله والرسول توجعت لي ونلت خير رسول توجعت لي المنى بالانتهاء وبردا يساق لي ما يستعد من الإله ورسول أقبلت خير صواب من جهاد خبلا ناجاني المنشد بالكتاب وغص ما يحمي عن الهتاب إذا كتبت أو خرجت عرفا عشتم من تودع ساق الأرفا لي أبزارات الحروف تعلى ولا توجه إلي درلا لي المنافع بلا أقداري في دارتي أمنا وتلك الداري هدى نور وردا وبركة فجاني في المسجد فغر مدركا وجاني كريما مأسسي بأجر ما كتبت لك السجي فجاني بكون كل عرفي كتبتني بأجر سري لفت كريما جاد في سالي بمعجل العلوم والنمال لي غاد يوم الأربعاء الأكرم ما دونه الكرم والتكرم واجاني من جل النسال بما بي يقي ورمسالي إلي غاد الأجر بالخن النسيم شبان الكرسي والأرض الأسيم ناجاني الواحد عند الجاهدين بأنني صرت سرور العامدين ناجاني الأعد عند المشركين بما حدا من وباء الملكين الله جل أعد الله أشمد الذي بعث الله ليس بوالد ولم يولد ولم يعطل زين من عطاه لم يلم لا خطابي ويبيد من جهد لي ولم يكن له كفوا أحد أبلي لوجهك الكريم من نيتي يا من له بالمجتمع كليتي لزم لوجهك الكريم يا كريم فيما نويت أجورا لا تريم أنت الذي أغرت ما أرجوه يا من إليه أن ترجوه يشكر ربه الكريم أحمد ألا أجراري وشرور يحمد دم أجراري لشرور يحمد خير كريم سايح قد مدى يلي واجر من لقير ربي ما لا وقير المنتقى مربي قال يا دون أن أكون سافرا ربي أنا من سأسان من ناكرا أزقى سلام خير رب باقي على نبي قدوة سباقي جزاء ربي وجزاء المتبع هذا إذا لي ومن التبع رديد عن ربي وربي ردي أني بلاد للبدا أمراني أغرم المؤمن بالإيمان عند شهور سرج في السماني لي سلام القرآن والعلوم من لا يزال واهبا علما ماذا لي الباقي الكريم البركات كما ما لي أدلك المشركات وجاني باقي سباء أنكدر ولي جدنه لي أسواء الخدر ماذا لي الباقي جزاء بربا ولي كان بالنسيل أيبا نزالي وليس من لي ينسو وإنني به إما ومفسود يقعد لي ولا يقعد مني إلى لمن سهت بإذن مني يقعد لي ولا يقعد مني إلى لمن سهت بإذن مني يقعد لي ولا يقعد مني إلى لمن سهت بإذن مني نفعني وبي ينفه الورى ولي قاد بالنبي سورا خصت بكون الله لي وكوني لو به بجاه خير كوني بين كل مسلم ومسلمة وقد جمعني الإله سلما نرى الكريم ضرني ومرني وكان لي في أبد بخردي قلبي قد صفى وجسمي فيها ولن أزال الشافي المصاب لي يزاغ غرري بلا مرا ولا أسا وقد كفاني أغرا بين لي تبين من لا يخفى أن ليس جاد لي بالأخفى وجاني نجر بغد نشيم فيما به أبت من دور النشيم أشكر أشكر المعبين ما وبالنبي لي أمنا يجمع باركني في قدرنا والخلي بركة بخدره المجلي نويت كوني ساكرا بما أب لأنه خل عبيب والعاب ألا وسيلتي وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما لا يعد من صلاة والسلام ممن به لخاض عرض كرام تجريم من ما عنده لا ينفد ألا نسي إلى السماء يهفد أدي يدي إلى جماد الثانية من المحرم أبد بخانية من رجب إلى انتهاز الهجة لو علي الشنوات الهجة نبعني نافي بالمنفوه الشابخ المقدم المرفوه أزقى سلامي من أباني بالمنى أن الذي كوني له ما كمنا للمصطفى وجهت أبكار سنة وبانتدائه الأساء من سنة للمصطفى وجهت أبكار سنة ما سلام بي فاخر منا خداني الباخي بلا ممال وبالنبي يقود لي أمال وجاني باخي العزيز الحصة وبيباغي إذبانيسا فرأني كون الكريم الأكرمان فلن أزال أبدا مكرمان لفت كريما وطاب للقراء وبمناشد أبام القرآن وختابي وتاب قلبي ولست شادف ولا سجلبي ليجل الطبطبة أني ما اخترتني والأقصى يا سلمني ملكتني صرفتني تمليكا أشن تشريف على ملوكا يقعدني كن فيكون منك شغلي بأمن قد ربك أنك ملكتني قرآن وذلوما نهضت بالجوال والأليما شختني أنف بخير دروري وجعتني الخير بخير سري شختني المسونة المررة قبلت مني دررا مكررة هديتني بسرك الأكيم وجعتني بأنفع تكيم مدي تقبلت بقدرك نسيم في حق من اعطيت ودر النجيم شرمتني من كل سوء وبراء فشلت مطلقا وخير كبرا وجعتني اطلاق مالك المليك مستغنيا عني ملوك وسلوك اويتني بالمصطفى اليك خلا وهبا ابدا لديك وزاد كل للكريم والجميل وللودود ربي انه لا امين اكرمني الكريم نعم الناصر وابشعنا ووراثين تجريم باخ وولي ولتيم ان الذي كرمه بايتيم تسليم كاف خير ناف نبى ان فارافهم على من رفع بركة الباقي الولي نتيف ألا نبي المصطفى أتوفي ألا نسي من صلاة وسلام له من الله الصلاة والسلام وجاد للمختار كل يوم عندما أمضى إن زال نومي إلى نبي وجاد كل ليل خدام عمداهن أجل نيلي ردي عني من ضوء قائدي ومنطقي والسهل وقائدي لفت الذي غرايا ليطابا وخادني ما لم يرد اختابا وجعلي ما لا يرى خيري موجزة تبقى لفو خيري إلي قاد له في دارين سيندي سيرني جارني نفع الناس ونفعا ساقا وخد ما أن جؤجين ساقا أهرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم خير جميل أهرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لهذا يمن المصطفى ما خاد بلاسا مرتديا فانقاد لغاد ما يكون لي سرورا ولي الله يوجه الغرورا هدية الإله والرسول ليتواجهت ومن تشوي وجعلي سنين والمناري خير إماما عن بلا انتهاي إلي قاد من له أيام ما دونه صيام والقيام. خير إماما بدنجاري إلي قاد من له أيام ما دونه صيام وقيام لي يقود من له سلوك ما دون دور والتغيير لي يقود من له شنون ما خاض بالمفروض والمشنون هو الكريم النبي المكرم وعبده خير ورا مكرم شبرداني توجه الليال بقدر نشيم مقليا وجانيك ما لا يسأل أبدا جرار كل مظلم بضان فراني كوني بلا قداري جاسي داري وتلك الداري لعب الكريم والزمير والودود رب ورا وبي يقرن جلود لله قد وجهت كل عمدي لله قد وجهت كل عمدي وقد ما شاغت عمدي على نبي خير الورى خير السرى وخير تسليم يبصر مرى شعرني كون الرسول الله أن يعير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب زرت خديمه وشخص الكتاب محمد خير جميع الكون وكان لي بالله خير الكون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجيل كل من تعلق ببركات قولك وما كان الله ليضيع إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب وداد كلي أبدا بالودي والتحمني عن ضرر وكدي ما أودع لي الأسعى والضرر مني تقابلت الإسان الضرر إلا يقبل جزاء الباقي ما جزاء فرد سباقي كسبي توحيد ومد للنبي عندي تسليم قبول المسندين اغفر بجاه المصطفى لكل من أبني لوجمع لي ثمن نافع بنفه كل من تغلق يا من أداني بنبي وأطلق أسألك الجنة بالمختار لمن ينص بهذا الستار لوجهك الكريم أبني كل ما طلبته منك وكل المال لك خطابي موخنا بأني خل وحب فائس بالمن هديتني هداية الهدات ولي قط منية السادات لا ينطلي بالمصطفى قلوبا ولي بكنت وصف المطلوبا يجاد ليكن فيكون منك بما يسر قد رديت عنك لذو الكريم الخيا طيب بجاه من سماته المطيب لذو الكريم الخيا طيب بجاه من سماته المطيب يقعد للمختار والناد معاه شعبي غير يقيني تما عند الأسيرة فخني في سيري شرات باخ ليجد ميرين أرضو لمن غسل بالديا كريم مستعملا بي سواء بنا يريد يا ربي يدن المريدين ما في إذنك الأسين والسمرج ما لي جميعهم نفوسهم بلال شيء يدر والمشاء يقبل اغفر لكل من إلي مال وأن يضيل تسحس المال نبطني فالبغضي الإيادة يا من أراد أمين والأخيان كل بما يضاغ كل سن يا خير مغن مدئس بالمن مدزر عميك بخير ودي ممن ما أدن أساك الكد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلي وسعدي واجعل خزيدة ديالينا غسنا لكل من تعلق بي من الناس آمين يا رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه الخدمة بشارات ولذات له صلى الله تعالى عليه وسلم في كل شهر حتى يدخل الجنة التي وعد المتقون وكتب له عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يعلمه غيره مما يسر وينفع ولا يمل منه ولا يستغنى عنه أبداً.

من خدمي ما صرّف، يا من كفاني موسى واخترّام. واعظم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأطلح أمري، واجعل فؤادي رذينة العلوم النافعات، إنك المعطي العليم. واجعل جوارحي أوطان هداك إلى الجنان.

لعداك لعداك غالبا على الذي جعلني لديه كذحبي مصليا عليه يا سيدنا محمد

مزحزحا لخيرنا ما لا نحبا على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمر أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبا بكل در مع ظلام ذاهبا لنا سعادةً

وفي كله ما مني ذي تدرى من قدم حلاوة بلا كدرى واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرسك وللكرسي نسميها ساة بإذنك القديم يا الله يا أحد إنك الثمان يا رافع السماء من خير

الحب فيه لاثنين يا فوق المنى والحج من منين يا بخير آفات وخير كدري يا من كفاني

يا باقيا مرويا ومسبعا، وهب لها ربي بيوم أربعا. يا باقيا مرويا ومسبعا، ما فيه كل ملك وبشري اغبتوا من زيد وبزريا. وجه الحروفية له لذاتي بلا نهاية بخضر الثاتي. يا ربنا صل صلاة سافية قدور قوم مؤمنين شافيا، مع سلام طارف مفاسدا لخيرنا وشخوة وفاسدا. على الذي بصر مدادي وخلم سنين مع ودادي، سيدنا محمد

على الذي وجهه جند الله الغالبين لذوي الملاهي فزعزعوا لخيرنا.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. هذا إلهام الإله بآية فوض أمري إلى الله.

علما وللهدى إلهي خذ نيام من علي ربي بإقبالي إليك سرمدا ونور باليا ربخني ووالديا

أبدا لعدلكم بل ارحموني أبدا بفضلكما لا تحجبوني عنكم لذنبي وقلة الحياة ورين قلبي هادع أبدا قد رجا هداك وليس يرجو هاديا سواك أنت الذي لا يهتدي

البدور وصحبي سلي وسلم في الدهور والي البدور وصحبي سلي وسلم في الدهور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم خولي تائبا إليك به أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من زاهر

يكشف لي الأسرار والخوامد يا خير من كشف شرا خامدا لجمع جميع ما تفرق لدى قطي من الخير وفف القلدا ليقل لدى تفكري أعظم يا ربي بكن ولتعظما قلميا هب لي يا أكرم بطلاوة خيرا كثيرا

0: أدي وطن الآيات. هب لي كوني بسر كل من يتوب، وللظاهرة أب مع قيوب، قبولا أن أكون به طاهرا من الصنوب والمعاصي والآفات، حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الكبر توبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلائك على الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه بهذه الأنباه وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين.

ذو الخدم تسره من إضعام الخدم. أبغى سلام ربنا المخدم على الرسول والنبي المخدم. إن أمن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة.

لسكنات الأسياء والحركات هدى بالخازنين نور الصدور تنوير موجل السموس والبدور ينخاد للمختار من خاد الكرام له بكد قبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاخا وخلد الصبا والوفاخا أمضاه خادت لنا الصراحة

الذي لعنته فلاته وعز خلافي وبذاتي والجفاء في خدمتي بمن كفاني من حفا يسرد الله بخدمه المتين كل عسير بعدكم فيكون وجاه الجميل في البشار في خدمه المعتاد للبشار صلاة للعرش العظيم والصلاة على النبي المنتهى الماهي المرام جلت لربي مع المعيزين عبادة ثوابها مع الأمين غفر لي ربي ما تغدى ما وما تأخر بماه القدماء فاب علي توبة قد غسلت ربي ويودي بالنبي قد غسلت فاب علي توبة قد غسلت ربي ويودي بالنبي قد غسلت شكرت الله.

رحمة كل أقرب وأجنبي. عاد لي الإله ما بظهر كوني عبد الخديم وشر ربي ثمن جاده بكوني عبد الخديم خير الكوني.

ملك للمغني عن الملوك بي وبالماء عن السلوك خدمني الله على الخدام في المنتقى المصاب.

وديم في الجميع الأكمرين. شكري تقبل يا شكور أحمدي إلى الجنان بالمنى والأمنين.

0: أبدا على الذي بلنا الهدى بدا. الحمد لله.
1: أنت حمد لله وانت قرأت يا أخي في جدو يوكو أسيست فبولك أنني غير يخلات نيون يوكو تريومي وعند يبوك نيكو ونموتش داخدفو أبي يوم بس لونو مو سبب فيسي دكبو أمسولو سيديني.

0: يا خير ربي خير مربي فيبدأ خليبان التجاي صلي وسلم على المتمم وكل يصن بالانتهاء اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وقدمه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Ya Rahman Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Rabbi bima yasra rafana khalfajaha, Bijahi abdal man lillahi khalajaha. Hamdili Rabbil Karim Allah sarika laha. وتدري اليوم النار الزاد يرماها محمد صلوات الله بي أبد الله بي حسبي كلي بي كلها أدعو إلى الذي أمد موائبه لجند الخلق ما يقال منذرها ناجيته جل أعواما وكرمني تكرم هاد وكلي من خلبرها رحمن هب لجميع الخلق رحمة من تغني عن شر ما القرآن آخرها
4: قدم من المصطفى قدم من المصطفى مصطفى منزل قادم هدوما المصطفى هدوما المصطفى منزل قادم
3: هدوما المصطفى عن كل مفسدة وترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل أم خود ارحم جميع الورى يا عاديا رجها يا مالك الملك يا من جل أم خود ارحم جميع الورى يا عاديا رجها
4: يا مالك الملك يا من جل الخادم إرام جميع الورى يا بيرنا يا مالك الملك
3: يا من جل الخادم إرحم جميع الورى يا عادل ردها ما حوت ما قد نهى وقلب من ضرر

0: الله من كل كريم أكرم من أمها خاد لها تكرم
1: علم لا تلقى نيماني ولا عزب لزان للرحمن واجه بشكل

0: نفعني من لم يكن بولدي ولا بوالد فتاب خلدي على الذي ولد خير ولدي وخير والد بخير بلدي بآلي وصحبه والغمدي صلاة سلحر الذي من سمد سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: راديو Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: Hamdan liman ja'alani qadima lil mutara alladhi ra'a taqdima hamdan liman ja'alani qadima lil mutara alladhi ra'a taqdima musallim ali bi salami bin nazra nazra ilaina هذا ولا قدمت لقمة وجدت نداء عين رحمة واصل الله بحرمة سفير ويوم اثنين وأول ربي خير صلاة وسلام لنبي بلال وسبي ونيل مرمدي وأن يكون ثالثا مجلا أن كنا يوم نيل في الله وأن يكون سبب اغتراعي ما سد في الدار من غتائي يا ربنا بجاي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن يسأل أبدا وزنه بآله وصحبه وكرمه ويلمس يا مي لديك سنا وسب الدار قريبا ويلمس يا مي لديك سنا وسب الدار قريبا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على نبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أبيك ربي وسعدك وقيه كله بيدك عبدك بعيره بين يدك بنا تقبل منا إنك أنت سميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن سريتنا أمة المسلمة لك وأرنا منسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعيننا لتالي نار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأفل أمرك إلا لا إن الله أمر بعباده لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا على ونعم الوكيل أمدنا ربي بلا فناه مسلم على رسول الله حمدا لربنا بلا تناهي وسلم على رسول الله يا ربنا صل وسلم على الذي زميته محمدا ولا آل وسلم آله تقنيا الكلها يسومي بفعليا وابلي الكتاب والحديث والتقني بجافا والخديث ويلني اليوم وقت اليوم كسدي ومجني من لوني يا ربنا صل وسلم شرمدا على سيرتكم لمنجدا وسيلتي كفي دارين محمد سيد كل عين وآله وصحبه واغفر لي واغفر لوالدي واقبل مصليا وما بلغت وجهي نزكي بجاهي ويلحد آدم المخلدين يقول دراني ما أنتم نجمع له دراني به ذكرنا والنجم من دبائب غرم والسهم ألق الموج بالمنام وتقني نقله بوقني أصدق النفاق طول زمني يا ربنا صل وسلم سرمدا على سيدي يكون جعددا سيدنا محمد بلالي وسبي ولي أقاماري وسني هلم وسني الغمر وسني الأطب وقفني شلل وسبيني كل ما أواه وتقني جنة ما أغشاه يا توكل على سيدنا محمد وليزق به المنى وسلم علي بلال ما شعبي وكبرني بالدار وابلي المضي من سالوني بشنود المقار غير قومي يا ربنا حسن على محمد وآل وصحبه في عقدي ما سلامك ورجال زمزم شابا مبلغا الى خير مقام ويال به لرياقي وموقفي قد كل صفيم واكتب به كوني حب له قديم غبه من عبد الله ويلوي بزار بدارين وفيما عن الذي عارين وابلي الظفر بالقبول وبالداب وبالمامون وابلي الهلم في دارين وفيما جلي بنورين وفيما كلي ولي والنسير بحرمة المصطفى عاد البشير وفي صلاة علي بسلام بأبي وسبي على دوام ويلبين ابن في دارين وقاية النارين والنارين ويلو بعد قمة مقبولة وسبين يمنى وسورا وليد قمة سكينة خارجة مسكورة مرضية وليجد قلمة زكية خارجة مسكورة مرضية ويلو يا ربي بجاء المصطفى ليهما وقفتي غير زباب ويلوني عندك قلق يبقى رغبة لي لديك مبقى لشجعني دل سور عنك وعن عبدك سنوائي رديد عنك يا كريم جمع فليجن بأن أكون عبدا رديد عنك يا كريم جدا فليجن بأن أكون عبدا يا كما قديما أبنبرا كما طيب تسني جفرا يا ربنا صل وسلم سرمدا على وسلتي إليك أغمدا دعالي وسبي وجهني لا ما بدني من المرار ذولا حديث الاسم سلم يا كريم وجع به صعب الله يريم حديث الاسم سلم يا جواد واللي يبيه علو الشعبيات حديثا لشما صلم يا عزيم واللي يبيه مجدا يدور حديثا لشما صلم يا بديم وتقني بجميع ما يريم حديثا لشما صلم يا قريب وكن بي لي سمي والمجيب حديثا لشما صلم يا مجيب بآله وصحبه ومن يلهم حليد للمعلم در المدى خاله ويهني به معيبا حليس لسم سلم سرمدى حلي وابني أسى والأدى حليس لسم سلم سرمدى حلي بالآل أنبي أبا وآل يتغامض ونجني بجاي من سرئة سعى ثمانين. الدين وليبقون مشروما هما وبقدر وليسر كل منا ولسقامة ونجنين مكوج وليطير شمنين حليد لزمجل أبدا وأبي يصدق به والمدد حديث لزم سلم كلهين والنجن من الأهادي ولهين حليث لجمه الآدم وسلم بسلام به تعالم وعن يبقى لسم بيقنين نقل وزك وطيق مطرين حليث بسلام وكلين قائدني بالحق دون فتن حليس لسم سلم ويهليم شرط أقدتي وعملين يا ربنا بجاي سلسلات علي بسلام بلا لودات وسبيل وفي جميع سنبيل وسلم والدي وقت الكربين ونجني واخوتي ومسلمين وفي بلوم جميل يا مهين وسلوا يا ربي سلام بسلام بها تجلني باب القدام علي سلسل سلم أبدا وانتقني نقلي عبد الويدا علي سلسل سلم أبدا علي بالآل والبقبرا ويا جميع مريد الله وليسق لرسول العظم جاهل ويا جميع مريد الله ولرسول العظم جاهل ويا الفتور كسيام يبيه وليبكوني من أقربين وسلني يا رب الورى وسلني على حبيبك الكريم أكرمين سيدنا محمد والدين يا هل الهوى إلى وداقن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اتجم لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا اتجم لنا يا ربنا بأن نصلي على سيدنا حبيبنا طبيبنا قربتنا سيدنا محمد بلالي وسبينا سلام عالي وسرني اليوم كرجالي به وسبي أنبي أو جاري وسدي أني وسد تابري وكم ينبي جميع مرلبي يا ربنا عدن ثلاثا جالبا ليلسين درجة قاطبا ألسيت لهني بقمتي كما تجدني بيت أرمتي سيدنا محمد بالآلي وسبي وسلم يا راري ونجني بجائه من كل ما تروه من إذن معمما ونجني من جائه من كل ما تروه من هزمة معمما في أرل وسماء وما بينهما ويم والقد وما بينهما وسلني يا ربي سلاطا بسلام حلمني عبد الله أكرم الأنام تعالي وسابي وصابني هدايدا دائما والتحملين حلبتني دارني والتقبيه لك به وربني ربيا ونجني من كل ما أصاه وليزنه كل ما أغلاه وسلني يا رب زهدا قطفه كل شراب بسلام قد يروح فلسي أعظم مقديا عنك وعنك وهو قير الأنبياء سيدنا محمد بلالي وسبيق شب المعالي وسنين الممال عبادة بجاه وابلي شهادة يا ربنا سن سلاة تنمر ما سلا من كل خير يكمل حرارة به قلب أقلقا ثم بجاه أصل دم فزقا ونجني به من النفاق وليا مكارم الأخلاق يا ربنا هذا صلاة تبلغ كل سلام من سلام يكمل حرارة به روز القيام يوم المناقصة جملة الكلام سيدنا محمد بالآل وسبي وسبي الموالي وقبل صلاة عسي عليه بجائه مليطا لديه يا ربنا هذا صلاة لا يرى نسيوا عند جماعة البراء وما أسلم سلاما أبدا على سيجاته نيشا مدى محمد وليا منايا بجائه دهن يا مولايا يا ربنا أسلم صلاة خالصة من كل ما يقيم ليس ناقصا ما صلى منك من لا ينتهي هل ابن عبد الله يسم به بهيم سيدنا محمد بالآليم وسبي وطن بي أقواليم يا ربنا أعطني سلاما دائما على أبي بطول أمي فاطمة ما جرى من طريق المبارك في وفي تسين له يشارك وولسي لسن يرى سرواه في الوسن والمعنى لسن رآه سيدنا محمد بالآرين وسن وتقبل به أغمارين وتربي صدره وغط بسرام عني به وارفع دواما شقام يا رب العالمين زادا تسلم قلبه بأفضل الأمور يسلهم ما صلى من ناكر من نبير قلبي وياتني به تبشر ألسي منك أروم كلما أروم قادما له محترما سيدنا محمد بالآريم وسجوة القبيل بآريم وتقني بأساد الآريم في الأقل والقوال والأفارين يا ربنا هذا جلا تنضب فوق أني في دار ما يرى بهم ما صدى من يجور البشر دنيا وغرى ما يسير بغر أجر الذي لقاه لي أرب من نعم وفلة ومن سابين سيدنا محمد بالآريم وصبي وليسوا أمارين يا ربنا هذا صلاة تتبع أن في دم ما ينتهي ما صلى من يجور نبع دنيا أمرا ويروم شماء أنا نبي دنين بهنا وبقريم أمزو من المنى سيدنا محمد بالآريم وسبي واتصلي به قساريم يا ربنا هذا صلاة لا طريم على مقدم المصطفى الكريم سيدنا محمد بالآريم وسبي وطل به الآريم ما لسواك اليوم فتكني في كل شيء أبدا يا ربي نفسي والي وجميع المعاريم لك وجهة فك من هاريم يا ربنا هذا على المقارين ولي وسبي أعياري وتصندي وسفي قلبي بجاي وليكن يا ربي وسرني عند كسابي وليلقي رب كل سعبي دنيا غرى وتجني بالأمل بلا مسقة وجنني كسل وكمتي ومدر يدي في غرفي ولي في دان شغل ما أطفي وصل بجاي جميع ما أريد لي هنا وفي قرن عند المجين يا ربنا عبر سيدنا محمد ما صلى من الغناء وهب لي اليوم بي كل رقم وتقني الدار ما في رابين وأنجنا في درني مطرة الأنام وليا مصبر يا في دوام يا ربنا أعطني صلاة بسلام خالصي أعظمه إلى إمام سيدنا محمد بلالي وصديق بسن الكمال ورم دنيا ورم ديني وتكن أوال يوم ديني وقل به بيني وبين سكين وما صلابي وتسطي لنكين وتهج لتهيبي يا قدير وتقني سائرها ما أضمين يا رب العالمين ثلاثا بسلام على سيدهم جداه كل عام سيدنا محمد الوقت النيم بجاه وليسر السحنين يا رب العالمين بسلام على سيدي ألوز من القيام سيدنا محمد الوقت النيم بجاه وليجد قطنين وليك به جملة نياتي فيك وفيه قطدي قيراتي يا ربنا آتنا ثلاثا بسلام حالتي لك به أعظم شام سيدنا محمد بالآلين وسد نقري على طوالين ونجني نجنة الأبادين بجاي وليسو أغرادين وقطن بجاي سنعوبين دنيا وغرى وطدن هيوبين وطارا بجاي فادين ويسرا بجاي مرادين وليجد ما يفوق سنين من الوفايا والتعظم سهلين وابلي الهداد والبركات ويسكوني تاهة والغركات يا رب العالمين ذاتا بسلام على سيدي وبني المرام سيدنا محمد بالآلين وسبي القريس من نوارين وليأتي جميع مأرم باستقامة تدوم يا ربنا صل صلاة تبرم كل صلاة بسلام ينتهم حرري ضاق ولا جميع حتى قد قدم له سكينة سيدنا محمد والآلين وسبي والفجي سؤالين بجاي وابلي المنام فيك به وابلي البقاء يا ربنا هذا صلاة تدق كل صلاة بسلام يحدق حرري لا ولا وسبق وبشوري تبادا أقول سيدنا محمد بالآلين وسبي برة الأبتارين وابلي مبيه تسارا ودقني من بدي في شعرا يا رب ما أعطني صلاة عني مع سلام والترم صحرين الذي أعظمه للموتين متجيا تداركا للفوتين سيدنا محمد البلادين وزاد وتجبي سؤالين وقل لدربي عن الدنزق ولطب شعب في كل نفسين يا رب ناصر صلاة لا كريم هل نبي المضبراء الكريم وسلم العلي تخليما يدوم وليبي جميع ما أرم وتسني الدار لما أباه وما يسوني وما أعصاه وسر يا رب ساتا بسلام وآله وسبه على تراب وسني العلم به والعمل ويلقى حاجتي معجلا يا رب العالي سني بسلام بيالي وسبه بالانقشام وسرني قاهر الأعضاء وقاهر الأباد لردائي بجاي وكبأني أبدا كل رسلة وسلني يودا يا ربنا صلى صلاة الله بلا على رسلة إليك أغمدا بياني وصبي وسلني وعبس النبي به والتحسين بجنابي من جميع ما يدرم وصبي إن يا بابا ما يسرون وقد جميع ما كتبته به وليجد بجائه به يا ربي أني يا مصدي بسلام على رسول الله بلان الكرام وسبي وسرني مثلهم عندك قلب لي أبدا مثلهم وسل يا رب صلاة تهني نفسي وعلي همفا ووصلي ما دعا من جاجب جنابي هم يسوني على مجابي يا ربي سلي أبدا قين صلاك ما سلامك على قين هدان بآله وسبي ولنجف قيرام بجاني وقني جمع بيريرام ويا الأماني ورائي أبدا ويأتني وسقني بان وطلع لي اليوم عيدا وسنين وهلتي لتهنا وتقديم خير الورى خير صلاة بسلام وآدم وسبع على طعام ومهي وسق لي رجيم قلبا وقاربا وقل لي يا كريم إياك أبر وليتي تبام بسر والأديث قادم القتام عبيد دابر إليك الهديم علم والتفس النبي بقبيم وسلم زمدا وسلم أمين على نبي ويوم الكم سامين وقال زمدا وسلم أمين على نبي ويوم الكم سحرين وليبقى أخوت أبدا لقيم رلي دولي من ودام يا ربنا صل وسلم سلمدا على النبي أطينا أحمدا فاري وتبي وتقني ثم تبانا يكون شمنين يا ربنا أعزني على قل ورام ما أزل مني يجروس برام بالشكر والأبيس والقدام والصدق والوفاء في شروهين والصد والبراء والقصوهين والهب والإخلاص والوجوهين عن كل من هي إلى أرامين فعلي وسبيه الأكادرين يا رب أعطل كما تحبون وسلم على السيح طيبون سيدنا وسيدتك إليك محمد قد ورى لديك وآلي وسبي وطلام أمري بي أتأكون مملئام ويني اليوم بي من يدك قلبا وقاربا وسغلي نكرك يا رب يا دنيا اد على يدام وبد جملة من البرايا بجاي سيد وسيلة لك محمد من لم يقال مقيلك وسيد أغلى صلاة منك وأني الله فرديت وامك وصمد الظلالي بسلام بيد ولي أصل القدام صل على سيدنا محمد وآله وسبي وسيدي ويبي نصر يطلام وتقن بجاي سول قدام يا رب عبنا سيدنا وسلم علي وقني أمام قبل بجملة ما طلام ولي في الدار لما أرلام قلبي في جملة ما لا ترلام ولي في دارني خط ما أرلام يا ربنا صل وسلم سلمدام حلسي سميته محمدام يعني وطبي وطيبي بيقلوب مسنين المجبين بيالي وسبي وطيبي بيقلوب مجبين وليجد بسرده وطرقني عليك يا ربي وصدقك الكريم يا ربي يا اللهم صلي أبدا وصلي من أردت فيه أغمدا وآله وسبيه والتنيام لي الوسن الجميل للقيام وليكن وكن مهي في كل ما دخلت فيه يا كريم كرما وليكن وكن مهي في كل ما دقض فيه يا كريم كرما وليكن وكمه في كل ما دقض فيه يا كريم كرما وهي رسول الله نسبا عيني هو به عيني وآخر العينين وهي البي نسمي النسمى يطبع وتقن بجاي صلى قرام يا ربنا عبنا على سيدنا وسلم عليه وقلي همام وصلي صمدا عليه بسلام ولي في الدار سخ كل مرام وسي صلاتك عليه بسلام بآله وسبي على الدوام وطيب النفس به وأهليه قرة أهل لي به في أهليه وطيب النفس به وأهليه قرة عين لي به في أهليه يا ربنا أعطني وصلي سمدان على الإيدي تسير الأرض سيدنا محمد المطميان نفسي أن اللقاء وعمان يا ربنا صل وسلم سرمدان على سيدي النفوس والقدم سيدنا حبيبنا محمد والي وسبي ومجدي سيدنا حبيبنا محمد والي وسبي ومجدي ومجدي نجد بالأمراض وصل إلي جملة الأغراض ويا الجميع طيبات سلمى إلى رداء أكبر لي محمد ولك تضيع مساط فيني إليك أمي بساء القرين وبروا مني وفيني رسائل ديوان يبي فضائل ومهيا بي بجاه ماهي ودقني النار وسلسلاه ونجني من جنة الأقواء جلالي وسمائي والهواء يا رب العالمين على بصيرتي لك وسن جاي فضلتي وسلم عليه والهن فيها النسمين حبادا خالدا عن وقمين ويروا بالمبارسة تمامين وساقب ودسق مرامين إلا في الدار دون كدين ونجم بجائه من ردين إلا في الدار دون كدين ونجم بجائه من ردين وصل يا رب صلاة كاملة على نبي سيباد شاملة سيدنا محمد وسلمين بآله وسبه وكرمين وجل سروريا كنا وفي قديم كوني يا عبدك قديم أغمدين علي سلي أبدا وسلمين وفي مراديك يا أبي عبدين علي سلي أبدا وسلمين وفي مرادك حياتي أدمين يا ربنا صل صلاة باقية على نبي سهلو من أميام سيدنا محمد وسلمين بآله وصحبه وعقمين وجل في آله كل أهل الله ولرسوله ولجاهيم وجل حياتي وماضي أبدا فيك وفي قيل بري يا أغمدا وسن يا رب صلاة جائية بما يسرني هنا والقاضية ما سلامني جر الأمام دنيا وغرى ويزيد ثمان وليا كوني كالسلاطين إنك وفي بي آدمين وليا كوني كالسلاطين إنك وفي بي كابان وصلاة بسلام آليم إلى نسيق المطهوم عليم سيدنا محمد البلالين وصد وفي للن في بارين يا رب سني برسولك النام وتقني جلا وسني فهما يا رب سني برسوله المام وتقني جلا وسني فهما يا رب سقى لصلاة بسلام على سيعظمه بانبسام إلى رديد وعلي المنام دنيا أولى منك ضهبا ربنا سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومجرم تنبي أمر أبي سلام من كل جانب إلى المدام ويا الحياة به مباركا وليبسا بلا مشاركا يا ربنا صل صلاة تضرب حن يكون بذات لا تخرق ما ترى من جانب ليصنع ويرفع الله عني والفتن على النبي المصطفى محمد وآله وسبه ومجده يا رب العالمين ذاتا دائما الذي نصر أزال قادما سيدنا محمد المسلمين علي بالآل وكل منتمين وأبلي ربي تسالا والتقني من بدء بشارا يا ربنا بذاتا غاميا على ليلة أزال راجيا سيدنا محمد المسلمين وآله وسبه وعصمين وأبلي اليوم به كمالا وتقني لهين ودجالا يا ربنا ثلاثا راجعا كل صلاة سرزقت ناجها ما صلاة من فائق لا يرتهين خالا وسلة يسي ونبين سيدنا محمد ولالين وسبي ولي النبي المبارين يا ربنا سني سلاة انتصف بكل ما يسوني وتغلبين ليهداي كلهم والتفسام قلبي وقالبي بما يحفظين يا ربنا سني سلاة انتصف بكل ما يسوني وتغلبين ليهداي كلهم والتفسام قلبي وقالبي بما يحفظين حرارة الآل ثم سلمين بالآل والسبي والسلم عظمين دنيا أغرى وفني قسي برهم بالجاي وصبيني ما يسرين لك سكرت ورليت همكام ولا أسأل السادي أدم منكام يا رب العالمين لا تنم بسأل على سيقار النساء ورجال سيدنا محمد وسلمين بآله وسبيه وكرمين وجلي بطابة النسام وبسقامة وجنني فضوين يا ربنا غني ثلاثا بسلام فلم يحب الله يقال الكلام وآله وسبيه وتدمين عن جان من جنة ما لم يهدين بإذار وباط وتقنين دنيا وغراء ربي كل فتنين في سائر وباط والتقنين دنيا وغراء ربي كل فتنين في سائر وباط والتقنين دنيا وغراء ربي كل فتنين يا رب عاد صلاة بسلام على سفي السبعي في القيام سيدنا محمد بالآلين وفضني به من الرجالين وتقني أرجا في دنيا وفي دين وبسقي وفي دم فيه يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والهمدين وسلم علي بآل ما شابه واليام عن أرجان عن المناهي هاجلا وآجلا بجاي ومهادي آجلا يا ربنا صل صلاة تطبقنا على براطا جواية قلوين على رسول الله عبد الله حبيب المعين يا عبد الله سيدنا محمد المسلمين وآله وسبه وعصمين وتقني به نباق وسكون وطني بني عني شدرين يا ربنا خلق لا تنتلبهم إلي في الدار قيرا النبوين ما أثر من داف عني أظلم دنيا وغراء ويريه من بشام على أبي بك لسيلة أصير إلا بإليك ويانهما نصير سيدنا محمد وسلمين وآله وسبيه وكرمين ويل بنائي كله يباد مقبولة ويل لشهادة ويل بنائي كله يباد مقبولة تعادة وسلامك إلي كلهين وكن يوم بي في المفلحين يا ربنا تزرعت دافعا حتى يكون ما يسمونها من كل ما يدر في دنيا والدين وبسق ما أورا من كل ما يدر في دنيا والدين وبسق ما أورا ما طلع من قطيب سمان ليواني سسون بتنين ما بلا من قطيب سمان لي وأني يجيس صوت فمين على نبي مضبى محمد وآل وصبي في عبدين وأبلي مقبول النسمين بجاي ونجيني من وصمين يا ربي يا لو مسلم سلمنا وسلم الأنزمي أحمد وآلي وسبه وحبني به نرى لا يراه مسلم وتقني بجائه تباه واللياب بجائه تباه ورم يا ربي أغرايا وبرسقي وكسى أغرايا ورم يا ربي أغرايا وبرسقي وكسى أغرايا يا ربي سلم ثم سلم سلمدا التي سمعته محمدا وما سنى بي وكن أبدا سادرا لي وسلم مددا.

الامان من غير اريه امان سيدنا محمد وسلمين وآله وسبه وعظمين سيدنا محمد وسلمين وآله وسبه وعظمين وليقسموا وقربان ويلسرابي وتهامي قربان ويلمنامي كسامتان بي وقد أنبي جمعان ويلمنامي كالقيامتان بي وقد أنبي جمعان دنيا أخرى وتقول سمامي بشمة وقمي مرامي يا ربنا صل على من نبى ميدي ما أنمي جمال سيدنا محمد وآله وسبه وعظمين واخر لي الهادات لي يا ربي ما تزدري وزا في قلبي يا ربنا ولن وظلم سلمدان على سبيل سنواي أحمد وشلت لسي أجابه سجر ما هي لي مثل البصر بساقا فقد قيل قدمي وآله ما سياب قدمي وقوم بجاه إلي من لبين كسوق السجر وقت اللبين يا ربنا صل وسلم سرمدان على مكرم كريم أحمدان وجلت لي كما يدعو أمين إلى دينك يا نعم الوكيل يا ربنا عبد رسول الله خير سلاميك بلا طماه يا ربنا عبد رسول الله خير سلاميك بلا طماه وآله وسبيه وأبليه بجاه ربي جمي سهلين يا ربنا بلاك جلتي فللت على مقيم ملتي وآله وسبيه وسلمي وليسن مبدي ومقامين يا ربنا هدني وسلم هددا حلق جمامدا وما ياد قطام على ولد والي كرام وسبي وليكمين المرام يا ربنا سلالا من أربان بشأن جمعان كثيرا جوان سيد مجل وسلمين وآله وسبه وكرمين واللي أبصرته وطلني بك أن القطع وكسر منني بك أن يساس آدم وسط قامة وقرق آدم بلا تبقر وسلم بسلام علي الماء بهم الكرام من آله وسبي ودرني عن كل ما دروا وفو عني يا ربي صلي صلى الله أبدا هذا سيد الهدى وأيدا سيدنا محمد ويهنان في جميع دار وتركم قطر النيام سيدنا محمد ويهنان في جميع دار وتركم النيام وينبجعه الدار التحتيين والنجر من الأسى والمقدين يا رب العالمين قرقا بلا نايد تهوج زبقا ما سلام لا يسال ابدا هل سيبيت اجر القدم ما سلام لا يسال ابدا هل سيبيت اجر القدم سيدنا محمد بالآلين وسد وقبل بي سؤالين وقص النوبية وعيب يسترين والنجم بجاي من قرارين وقبس النوبية وعيب يسترين والنجري بجاي من قرارين يا ربي اللهم صل بسلام على رسول الله أرضه الأمام والي وسبي وطليام فضل مبيا لم يكن لجنسيام وآدي سكا والبرام في كل بل النعبين بتاهم واللي بجاي جملة تمام نبدوك وإيب وكرمام ويجم يما كتدو نورام وذا بجايه به شدورا ونجني به من القناصين وتقنسوا كلام الناسين ونجني به من القناصين وتقنسوا كلام الناسين وتقن الحين ودرسه ودر ما في البر أو في البحر وشر يا رب صراطا بسلام وآله وسبه على دوام يا رب سلك صمدا وسلم على وجهه ومن له تمام وأبلي التعليم ويالهم بركة وكرة كاليمين يا رب صلى الله عليه وسلم.

حبيبي قال كريم أغرمين سيدنا محمد وأبيان بيونا وبقد يطيان يا ربنا سل عليه أمين قد صلاة وتقبل مني وسلم عليه ويهل كل ما قدته مباركا متمما يا ربنا رضانا لدوم حمل بي دمسهم يقهون ما ترى من جالب لي الوهبا حلي وسقني بجان شباب يا ربنا سل صلاة تكبر جنة ما من تاق ينكسر ما طلع من صدر أوراق دنيا أمرا سيد القيرات ما طلع من صدر أوراق دنيا أمرا سيد القيرات ما طلع من صدر أوراق دنيا أمرا سيد القيرات هل سيرته لجنة هل كل شيء وسبيل جنة سيدنا محمد وكامله بجاه دار ربي امالي يا ربنا سلسلات كامله كانت من شيل مزايا جاهلا وعلي وزبي وقمنا ليوفيقا ويسر للمنى وان كن مهي من سائل يوم عيد موت ونجي قدا من بلاء وكن مهي من سائل يوم عيد موت ونجني قدا من البلاء بجاي عدري في أبدا مالي وبادي يلد طرق دام وصل علي أبنى سلام ماذا من وتس لي النجان وأبلي الصدق بي وكمني جملة مطدة من تقبلين وفو بجاي ناسي بشرم دام بين وبين ما يغوان دام وادي ردى وادي سبران بكل ما يهرني أيه أولام شغلي ما يسوني ويندم وتمني الكل ما لا ينتهي بجاي ونجي من كل ما يسوني في أبد معمما يا ربنا سل وسلم صمدا على إمام المتقين أحمدا والي وصبي ولي في دارني شغل مرامي يا ربنا سل صلاة تدقي ما ترى من سيد ومن يرتقي على سيد قطه وسيلا لك واقبل وقيلا سيدنا محمد بلالي وسبي وجبي وفعالي وسمى القنية ما لست أهيم بشوق دفة إلي ما أهيم وسمى القنية ما لست أهيم بشوق دفة إلي ما أهيم وقبل بجايدي مقدمة وسيدنا قبة ما سمى ويا بجاي جميع قمتي وسيتي إلى أجلي نهمتي على من يقرس البداية سادة داري والولاية وعلى من يقرس البداية سادة والولاية بجاي ودقني قفولا وجمل الهيوب والفضولا وسرني يا معدى المغلسة لك قديما بسرعتي مغلسة يا ربنا صل وسلم سرمدا على سيرا سرؤوس احمد واله وسبيس الهدى وابيض العزيز غبدا وليابي هما وفي قديم نال المنى بالاثم والنكريم صل وسلم على من هجر حلث بالصوت وجار بجاي وصبي ودقني بجاي دارني كل فتنين صل وسلم على من غنى يسمي به وابدا وصنع داري وسبه وجليا بقرنالة وفوق عبسيا وين بداية إدار الباقى جالبة وتفني عداك وسل أبن صلاة تغفر سني بيا وكل حي بتطرين تعبد لي من يقن جنابي جنة ما يجون يتابين على مسجد إليك أحمد بآله وسبي ومن عدام وفص النبي أبي ولتقبلي سهبي وتطفني عن من هلالي وفص النبي ولتقبلي سيبي وتطفني من هلالي وبيطي نفى كل مسلم ونجني من در كل مسلم مجرم ولا يرى ملادا بسلام حليب لالي

بشيء من الكلام ويلجنا بشال من الندام ومن جميع ما يسوء شمدام وليفرد دار مهدابا يا قبار وانتم بآله بالنبي يا سكيم وسل أغصلاة بسلام بآله وسبي على دوام ولا أنس بوجمة كرام وليا بجاي قسم القدام إلا قدرت وليا بضع أبدا ثم طمع أبوام إلي كتبت وليا اخترت أبدا ثم طمع أبدو بالمقدام علي شلي أبدا وسلمين بآله وسبي وكريم بعد يدخل كلهم فيما به قرب وسن يقين وتلي أبلا في أموري بغ ونجني من القرور لك وجهة لسامي أبدا فريد قيد بلا يا أمدا حبة الجلال والإكرام بقمة السيد الأنام سلامي بجميع آلين وسبي ما سلام عليم ودمني دنيا وأرادهما وساد قلبي أبدا هبهم من ساتي للأبد في كل سن وأسال أبدين جات رسي وجات جليل حتى لو قدم أبدل رسيم فانتوا عند سني أبدين إني أبدا قديم هبهم فانتوا عند سني أبدين أني أبدو وقديم عبدهم وأنه كان مي وكانني في كل شيء ومنا يساقني وأنه كان مي وكانني في كل شيء ومنا يساقني وأنه يفصلني في دنيا من كل ما يسقي علي صغيا وأنه أن يفي أرايا يزي ما يوم البلايا وأنه يجود في داري ليدمع في دق عيني وأنه يقول لي في رمسي وتنداد تب نفسي وفي قيامة وهند نظري وقبل موت وهند عصري وأنه يسقني من أسلام احتسب الداري جل وعلا وأنه يسرني ما سياب قلب نبي مصطفى بلا هشام وأنه يكف عني منكر ما نكر ويصوم بسلام وأنه يكف عني منكر ما نكر ويصوم بسلام ليود رسول الله صلى الله عليه بلا طناه ليود رسول الله صلى الله عليه بلا طناه علي في البيات ويذهب عن في الدار مما يقالون وأني سمعت أن ربي قد هوائجي ورم قلبي وأنه يسقني فناء في وفي مطار والبقاء وأنه جل يسلي عليم علي دبه ويجل وأنه جل يسلي عليم علي دبه ويجل شهرين وأنه جل يهود أبدا بيني وبين مفسد عيش بدا وأنا بيقلب النبي عليش الله بسلام طيبين وأنه يفرني شنوبي دنيا أورا كاسبا كروبين وأنه لي سيسوق مأمين كما مشارب مرأهين حني خرمدا ويكني إخنقم دنيا أورا ويسرني نعمين وأنه قجدني بتخليام وأنه يجدني بتخليام بالمطلع أطلالي بسلام بيالي وسبي بالبشام وجدني به بالاستقامة وبنجاتي من الملام وأنه يرد عني لهين وأنه ليكون كلهين وأنه جل يكون مسدام بي جماعة للنهجي أهمدام سنة علي وبي أدقلمين خير جناني بخير معنين سلعني وبي أدخلني خير جنانه بخير مهني وأنه جل يقيني كل زوم به تتيب عن بشير وأنه بخوتي وأهلين يقف عيني وسرني يهلين وأنه أن في داري يكون ساديا ويموصيني وأنه أن في داري يكون راديا ويمهو سيني وأنه يهلني كما

0: الرحيم ويجب الدارين ما أن تقيم وأنه يكوني كما يكون هيا بيداني أيش ما كوين هذا الذي سننته في مولاي وما يفوق وسوء قرام هذا الذي سننته في مولاي وما يفوق وسوء الأطعام كفيلي وضلني أبدا على وسط إلي أرمدا وعلي وطبي مسلما ومن ألبي أن يقتما ليد أسنى كالقيار الكملين وأن يتم لي كل أمل
1: إكابيثان إنيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا